لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

مدبر الفلك الدور.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقول لك كويس انه سابك، يعرف قيمة غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة، يمكن عشان غلابة

لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: راديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، حيث يؤدي ضيوف الرحمن صلاة الظهر جمعا وقصرا، ويواصلون الوقوف على صعيد عرفات حتى غروب الشمس اليوم 9 من ذي الحجة. وتشهد المشاعر المقدسة استعدادات مكثفة من مختلف الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لتوفير الخدمات الصحية والتنظيمية والأمنية، وذلك لضمان راحة وسلامة الحجاج خلال تأدية المناسك. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت نجاح خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات، وأوضح أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أوضح أن عملية التصعيد تمت وفق خطة زمنية دقيقة بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وزارة الصحة والسكان أعلنت أنه تم وضع خطة متكاملة لتأمين صحة المواطنين خلال أيام العيد، عيد الأضحى المبارك، وتبدأ من يوم الوقفة وحتى نهاية أيام العيد، مشيرة إلى أن الخطة تشمل عدة محاور رئيسية لضمان سلامة المواطنين. وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو قال إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية، مشددا على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق على بقاء المضائق مفتوحة أمام حركة الملاحة. وأوضح روبيو أن واشنطن تتفاوض مع طهران حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية لإنهاء الحرب. اقتصاديا، وزير التموين الدكتور شريف فاروق وجه بمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة خلال عيد الأضحى المبارك 2026 وتأكد من توافر أرصدة الدقيق التموينية وصرف الحصص المقررة بما يضمن استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم دون تأثر خلال فترة العيد، هذا إلى جانب المتابعة المستمرة لتوفير السلع التموينية وصرف المقررات للمواطنين بصورة منتظمة. ورياضيا، المنتخب الأول لكرة القدم يواصل تدريباته بقيادة حسام حسن استعدادا لمواجهة روسيا وديا الخميس المقبل ضمن تحضيراته لخوض بطولة كأس العالم 2026. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصري وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهواء. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 90-90 at الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90-90 هواها مصري.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، حيث يؤدي ضيوف الرحمن صلاة الظهر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، اقتداء بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك بعد أن يستمعوا إلى خطبة يوم عرفة. ومع غروب شمس اليوم 9 من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون بها حتى فجر الأربعاء الموافق 10 من ذي الحجة، قبل أن يعودوا إلى مشعر منى لتكملة مناسك الحج. وزارة الصحة أعلنت أنه تم وضع خطة متكاملة لتأمين صحة المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتبدأ من يوم الوقفة وحتى نهاية أيام العيد، مشيرة إلى أن الخطة تشمل عدة محاور رئيسية، وذلك لضمان سلامة المواطنين. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان بحث جهود خفض التصعيد الإقليمية، كما تبادل الجانبان خلال الاتصال الرؤى والتقديرات أزاء تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على الأهمية القصوى لدعم مسار المفاوضات والارتكاز على الحلول الدبلوماسية والحوار كسبيل وحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قال إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية، مشددا على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق على بقاء المضائق مفتوحة أمام حركة الملاحة. وأوضح روبيو أن واشنطن تتفاوض مع طهران حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية لإنهاء الحرب. اقتصاديا، وزير التموين وجه بمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة خلال عيد الأضحى المبارك 2026 والتأكد من توافر أرصدة الدقيق التمويني وصرف الحصص المقررة، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم دون تأثر خلال فترة الأجازة، هذا إلى جانب المتابعة المستمرة لتوافر السلع التموينية وصرف المقررات للمواطنين بصورة منتظمة. ورياضيا، المنتخب الأول لكرة القدم يواصل تدريباته بقيادة حسام حسن استعدادا لمواجهة روسيا وديا الخميس المقبل ضمن تحضيراته لخوض بطولة كأس العالم 2026. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة

النعمة لك والملك لا ليس لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

0: لك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، حيث يؤدي ضيوف الرحمن صلاة الظهر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداء بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، بعد أن يستمعوا إلى خطبة يوم عرفة. ومع غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون بها حتى فجر الأربعاء الموافق العاشر من ذي الحجة، قبل أن يعودوا إلى مشعر منى لتكملة مناسك الحج. وزارة الصحة والسكان أعلنت أنه تم وضع خطة متكاملة لتأمين صحة المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتبدأ من اليوم وحتى نهاية أيام العيد، مشيرة إلى أن الخطة تشمل عدة محاور رئيسية، وذلك لضمان سلامة المواطنين. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان بحث جهود خفض التصعيد الإقليمية، كما تبادل الجانبان خلال الاتصال تبادل الرؤى والتقديرات إزاء تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على الأهمية القصوى لدعم مسار المفاوضات والارتكاز على الحلول الدبلوماسية والحوار كسبيل وحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب. مصر أعربت عن أسفها للفرصة الضائعة أمام المجتمع الدولي لإعادة تأكيد التزامه بتنفيذ أهداف معاهدة عدم الانتشار النووي خلال أعمال الدورة 11 لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد خلال الفترة من 27 من إبريل وحتى 22 من مايو الجاري في نيويورك، والذي اختتم دون التوافق حول وثيقة ختامية للمؤتمر. وفي بيان لوزارة الخارجية شددت مصر على محورية معاهدة عدم الانتشار النووي في حفظ وتعزيز الأمن الدولي منذ اعتمادها عام 1968 وحتى الآن، كما دعت مصر إلى تحقيق عالمية المعاهدة بانضمام الدول غير الأطراف إليها، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قال إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية، مشددا على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق على بقاء المضائق مفتوحة أمام حركة الملاحة. وأوضح روبيو أن واشنطن تتفاوض مع طهران حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية لإنهاء الحرب. اقتصاديا، وزير التموين الدكتور شريف فاروق وجه بمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة خلال عيد الأضحى المبارك والتأكد من توافر أرصدة الدقيق التموينية وصرف الحصص المقررة، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم دون تأثر خلال فترة الأجازة، هذا إلى جانب المتابعة المستمرة لتوافر السلع التموينية وصرف المقررات للمواطنين بصورة منتظمة. ورياضيا، المنتخب الأول لكرة القدم يواصل تدريباته بقيادة حسام حسن استعدادا لمواجهة روسيا وديا الخميس المقبل، وذلك ضمن تحضيراته لخوض بطولة كأس العالم 2026. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

لبيك الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من مناسك الحجة، حيث يؤدي ضيوف الرحمن صلاة الظهر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداء بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك بعد أن يستمع إلى خطبة يوم عرفة. ومع غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون بها حتى فجر الأربعاء الموافق 10 من ذي الحجة، قبل أن يعودوا إلى مشعر منى لتكملة مناسك الحجة. في السياق ذاته، أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحجة، أعلن عن نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى مشعر عرفات بنسبة 100%، مؤكدا أن غرف العمليات تلقت اختارات رسمية تفيد باستقرار جميع ضيوف الرحمن داخل مخيماتهم المطورة دون تسجيل أي معوقات. الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أيمن عبد الموجود تفقد مخيمات الحجاج في الساعات الأولى من صباح يوم عرفة، وذلك للاطمئنان على توافر كافة الخدمات في كافة المستويات التي تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال موسم الحج الحالي. وزارة الصحة والسكان أعلنت أنه تم وضع خطط متكاملة لتأمين صحة المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك تبدأ من اليوم وحتى نهاية أيام العيد، مشيرة إلى أن الخطة تشمل عدة محاور رئيسية، وذلك لضمان سلامة المواطنين. مصر أعربت عن أسفها للفرصة الضائعة أمام المجتمع الدولي لإعادة تأكيد التزاماته بتنفيذ أهداف معاهدة عدم الانتشار النووي خلال أعمال الدورة 11 لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي. كما شددت مصر على محورية معاهدة عدم الانتشار النووي في حفظ وتعزيز الأمن الدولي منذ اعتمادها عام 1968 وحتى الآن، داعية إلى تحقيق عالمية المعاهدة بانضمام الدول غير الأطراف إليها، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان جهود خفض التصعيد الإقليمي، كما تبادل الجانبان خلال الاتصال الرؤى والتقديرات إزاء تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على الأهمية القصوى لدعم مسار المفاوضات والارتكاز إلى الحلول الدبلوماسية والحوار كسبيل وحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب. اقتصاديا، وزير التموين الدكتور شريف فاروق وجه بمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة خلال عيد الأضحى المبارك 2026 والتأكد من توافر أرصدة الدقيق التموينية وصرف الحصص المقررة بما يضمن استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم دون تأثر خلال فترة الأجازة، هذا إلى جانب المتابعة المستمرة لتوافر السلع التموينية وصرف المقررات للمواطنين بصورة منتظمة. ورياضيا، رابطة الأندية المصرية المحترفة تحدد يوم 25 من أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027. مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: رابطة الأندية المصرية المحترفة تحدد يوم 25 من أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027. المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة روسيا وديا الخميس المقبل ضمن تحضيراته لخوض بطولة كأس العالم 2026. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يرصد ميزانية ضخمة للجوائز المالية الخاصة ببطولة كأس العالم. المنتخب المغربي يواجه نظيره البوروندي وديا في 6 من مساء اليوم في إطار الاستعدادات لكأس العالم. سانت إتيان يواجه نيس الليلة في ملحق الهبوط بالدوري الفرنسي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: نعمتك لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من مناسك الحجة، حيث يؤدي ضيوف الرحمن صلاة الظهر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداء بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك بعد أن يستمعوا إلى خطبة يوم عرفة. ومع غروب شمس اليوم 9 من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون بها حتى فجر الأربعاء الموافق 10 من ذي الحجة، قبل أن يعودوا إلى مشعر منى لتكملة مناسك الحجة. في سياق متصل، أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحجة، أعلن عن نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى مشعر عرفات بنسبة 100%، مؤكدا أن غرف العمليات تلقت إقدارات رسمية تفيد باستمرار جميع ضيوف الرحمن داخل مخيماتهم المطورة دون تسجيل أي معوقات. الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أيمن عبد الموجود تفقد مخيمات الحجاج في الساعات الأولى من صباح يوم عرفة، وذلك للاطمئنان على توافر كافة الخدمات في كافة المستويات التي تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال موسم الحج الحالي. وزارة الصحة والسكان أعلنت أنه تم وضع خطة متكاملة لتأمين صحة المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك تبدأ من اليوم وحتى نهاية أيام العيد، مشيرة إلى أن الخطة تشمل عدة محاور رئيسية لضمان سلامة المواطنين. مصر أعربت عن أسفها للفرصة الضائعة أمام المجتمع الدولي لإعادة تأكيد التزامه بتنفيذ أهداف معاهدة عدم الانتشار النووي خلال أعمال الدورة 11 لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي. كما شددت مصر على محورية معاهدة عدم الانتشار النووي في حفظ وتعزيز الأمن الدولي منذ اعتمادها عام 1968 وحتى الآن، داعية إلى تحقيق عالمية المعاهدة بانضمام الدول غير الأطراف إليها، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان جهود خفض التصعيد الإقليمية، كما تبادل الجانبان خلال الاتصال الرؤى والتقديرات إزاء تطورات المسار التفاوضية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على الأهمية القصوى لدعم مسار المفاوضات والارتكاز إلى الحلول الدبلوماسية والحوار كسبيل وحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب. اقتصاديا، وزير التموين الدكتور شريف فاروق وجه بمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة خلال عيد الأضحى المبارك وتأكد من توافر أرصدة الدقيق التموينية وصرف الحصص المقررة بما يضمن استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم دون تأثر خلال فترة الأجازة، هذا إلى جانب المتابعة المستمرة لتوافر السلع التموينية وصرف المقررات للمواطنين بصورة منتظمة. ورياضيا، رابطة الأندية المصرية المحترفة تحدد 25 من أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا.
1: مستمعينا الكرام، مستمع راديو 99، نتابع الآن مع حضراتكم خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفات في مكة المكرمة.
2: الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره. وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه؟ ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى: فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله قدم الحجاج، قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإظهار في وطهارة بل طهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى بالحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات. في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه وأجاز التقصير، ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة، تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى، وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم، والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر، ويجوز التعجيل في اليوم الثاني عشر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصا في مواطن الحج، فهي مظنة للإجابة. وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل، اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وتولى جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية. وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك، ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: مستمعينا الكرام، مستمع راديو 90 نقلنا لحضراتكم خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفات في مكة المكرمة.
1: اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

ذكر الملك لا لبيك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من مناسك الحجة، وأدى ضيوف الرحمن صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة، وذلك اقتداء بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن استمعوا إلى خطبة يوم عرفة. ومع غروب شمس اليوم الثلاثاء 9 ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون بها حتى فجر 14 ذي الحجة، وذلك قبل أن يعودوا إلى مشعر منى لتكملة مناسك الحجة. في سياق متصل، أعلن رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج عن نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى مشعر عرفات بنسبة 100%، مؤكدا أن غرف العمليات تلقت اختيارات رسمية تفيد باستقرار جميع ضيوف الرحمن داخل مخيماتهم المطورة دون تسجيل أي معوقات. من جانبه، تفقد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية مخيمات الحجاج في الساعات الأولى من صباح يوم عرفة، وذلك للاطمئنان على توافر كافة الخدمات المقدمة لتيسير الحجة. مصر أعربت عن أسفها لعدم التوافق على وثيقة ختامية في الدورة 11 لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي. شددت مصر على محورية المعاهدة في حفظ وتعزيز الأمن الدولي، داعية إلى تحقيق عالمية المعاهدة بانضمام الدول غير الأطراف إليها، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط كدول غير نووية، حيث حظت هذه المسألة بدعم كافة الدول المشاركة في مؤتمر المراجعة الأخيرة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان، بحث جهود خفض التصعيد الإقليمية، حيث تبادل الرؤى والتقديرات إزاء تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وتم التأكيد على الأهمية القصوى لدعم مسار المفاوضات والارتكاز إلى الحلول الدبلوماسية والحوار كسبيل وحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب. اقتصاديا، وزير التموين الدكتور شريف فاروق وجه بمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة خلال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من توافر أرصدة الدقيق التموينية وصرف الحصص المقررة بما يضمن استمرار إنتاج الخبز المدعم دون تأثر خلال فترة الأجازة، هذا إلى جانب المتابعة المستمرة لتوافر السلع التموينية وصرف المقررات للمواطنين بصورة منتظمة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يستكمل استعداداته لخوض مباراته الودية أمام روسيا المقررة في 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولية ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: حجاج بيت الله الحرام أدوا اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في رحاب مسجد نمرة بمشعر عرفات الطاهر، بعد أن استمعوا إلى خطبة يوم عرفة. ومع غروب شمس اليوم يبدأ الحجيج نفرتهم إلى مزدلفة، حيث يصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد الأربعاء، قبل أن يعودوا إلى مشعر منى لتكملة مناسك الحج. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على العالم وأن ينعم على العالم بالأمن والسلام والاستقرار. وزارة النقل ناشدت المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي مرفق السكك الحديدية، والتي تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، وذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على حماية أرواح المواطنين وضمان سلامة سير القطارات. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر تبادلا هاتفيا الرؤى وتنسيق المواقف إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة، وتابعا آخر مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأعرب الوزيران عن تطلعهما لنجاح المساعي الدبلوماسية الراهنة وبلورة اتفاق يضع حدا للحرب ويؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة. اقتصاديا، وزير تموين الدكتور شريف فاروق وجه بمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة خلال عيد الأضحى المبارك والتأكد من توافر أرصدة الدقيق التمويني وصرف الحصص المقررة، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز المدعم دون تأثر خلال فترة الإجازة، إلى جانب المتابعة المستمرة لتوافر السلع التموينية وصرف المقررات للمواطنين بصورة منتظمة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يستكمل استعداداته لخوض مباراته الودية أمام روسيا المقررة في 28 من مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

انا جسمي علي، انا جسمي علي.

أرسلته يا رب، أرسلته.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعوا عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش في أمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول مش هتبدأ من الأول.
0: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك.

والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرقي والازدهار. وثمن الرئيس السيسي تلك اللفتة الكريمة من جانب شقيقه ملك البحرين، وشهد الاتصال التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والبحرين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور السياسي الثنائي إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك. الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج. وقد تلقى الرئيس برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تمنياتهم وتهانيهم له وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار. حجاج بيت الله الحرام أدوا اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في رحاب مسجد نمرة بمشعر عرفات الطاهر بعد أن استمعوا إلى خطبة يوم عرفة. ومع غروب شمس اليوم يبدأ الحجيج نفرتهم إلى مزدلفة حيث يصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد الأربعاء قبل أن يعودوا إلى مشعر منى لتكملة مناسك الحج. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر تبادلا هاتفيا الرؤى وتنسيق المواقف إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة، وتابعا آخر مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأعرب الوزيران عن تطلعهما لنجاح المساعي الدبلوماسية الراهنة وبلورة اتفاق يضع حدا للحرب ويؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي بحث مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تعزيز التعاون المشترك لدعم الشركات الناشئة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يستكمل استعداداته لخوض مباراته الودية أمام روسيا المقررة في 28 من مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

الراديو 90-90 هواها مصري. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لخوض مباراته الودية أمام روسيا المقرر لها بعد غد الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026. منتخب مصر من الناشئين مواليد 2009 يضرب موعدا مع نظيره التنزاني الخميس المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية. رابطة الأندية المصرية المحترفة تحدد 25 من أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق الموسم الكروي الجديد. وأخيرا اللجنة المعنية لإدارة النادي الإسماعيلي تقرر العدول عن الاستقالة والاستمرار في إدارة النادي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرقي والازدهار. وثمن الرئيس السيسي تلك اللفتة الكريمة من جانب شقيقه ملك البحرين، وشهد الاتصال التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والبحرين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور السياسي الثنائي إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك. الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، وقد تلقى الرئيس برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم له وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار. حجاج بيت الله الحرام أدوا اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في رحاب مسجد نمرة بمشعر عرفات الطاهر، بعد أن استمعوا إلى خطبة يوم عرفة. ومع غروب شمس اليوم يبدأ الحجيج نفرتهم إلى مزدلفة، حيث يصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد الأربعاء قبل أن يعودوا إلى مشعر منى لتكملة مناسك الحج. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر تبادلا هاتفيا الرؤى وتنسيق المواقف إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة، وتابع آخر مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأعرب الوزيران عن تطلعهما لنجاح المساعي الدبلوماسية الراهنة وبلورة اتفاق يضع حدا للحرب ويؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رافت هندي بحث مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعزيز التعاون المشترك لدعم الشركات الناشئة. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يواجه نظيره التنزاني يوم الخميس المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30. الدقيقة الأولى.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

جل المنادي ينادي

إِلَى

فضل

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.

0: كتر يا رب في أعيادنا واطرح فيها البركة وزيد. جانا العيد وجانا العيد
1: جانا كل سنة وانت طيبة صفصف وعيد سعيد عليك يا رب.
0: عيد سعيد عليك يا حاتم يا حبيبي، عيد سعيد على كل أهل مصر الطيبين الحلوين.
1: خلاص هنينا بعض وعيدنا على بعض، سيبيني بقى أكمل نوم واستغل أجازة العيد.
0: نعم
1: ايه؟
0: نوم ايه؟ نوم
1: ايه
0: يا بيه؟ العيد يعني خروجات وفسح وانبساط، يلا علشان نخرج نتفسح.
1: يا صفصف يا صفصف حرام عليك، الساعة لسه 9 الصبح، نخرج ونتفسح فين دلوقتي؟ الناس لسه نايمة.
0: يلا قوم يا أخي بلاش كسل، البس هدومك بسرعة ويلا يلا نخرج قبل ما حتما أختك وجوزها حموت يطبوا علينا.
2: تاتا تاتا مفاجأة، أدينا طبينا.
3: أنا أنا أنا أنا
1: أنا أنا أنا
3: ما كنتش عايزة طب بس طبيت.
0: الحقني الحقني.
2: كل سنة وانت طيب يا خويا يا ابن أمي وابويا، كل سنة وانت طيبة يا صفصيفو.
0: وانت طيب.
2: يلا بقى فسحونا.
1: فسحونا في الشقة. ما فيش، اقعدوا في البلكونة شوية، هوا يرد الروح على فكرة.
0: أي والله فكرة حلوة، وزوروا المطبخ هيعجبكوا قوي قوي قوي، وياريت تطلعوا السطوح، ده القعدة فوق بقى تجنن
1: قوي. يا سلام بقى لو قعدتوا على السور، يا لهوي على الهوا، مش عايز اقول. ويا سلام بقى لو حد زقوكوا ونزلتوا ويو من فوق كده.
4: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: هتحسوا بقى احساس ابن لذينة.
0: الله يا الله. حاتم الله عليك،
1: الله
0: فكرة بس. حلوة قوي ورومانسية قوي.
2: لا حيلك حيلك انت وهي، انتوا قايدين النور العالي في وشنا ونازلين فينا خبط ليه؟
3: لازم تخرجونا معانا. أيوة. وتفسحونا، ودونا المراجيح، ودونا المراجيح والنبي. أيوة. ودونا المراجيح
2: مراجيح مراجيح. يلا يا تكبر يا تكبر.
3: حاضر.
2: احنا نروح نأجر عجل ونشتري بالونات ونفرقع.
3: ايوه.
5: واو، وانا كمان خدوني معاكم بليز والنبي.
2: اشطه اهي، لو تلاقينا حد يشيل لنا الشنط شيلها بيت. حاضر.
0: شفت يا بيه؟ شفت الجناين كلها زحمه، دي رابع جنينه نيجي فيها وتبقى زحمه.
1: خلاص مفيش قدامنا بقى غير ان احنا نرجع على البيت وتسيبونا كمل نوم.
2: نرجع فين يا عم الامور انت يا حاتم؟ نشوف جنينة تانية، احنا ورانا ايه؟ المهم اننا نتفسح.
3: على فكرة بقى انا مكنش عايز اتفسح، بس هتفسح، دي فسحة العيد وخروجة كمان بلوشي.
5: دونت وري، الجنان كتير، الاحصائيات بتقول ان كايرو فيها جنان كتير قوي.
0: بينا يا رجال ندور على حديقة تانية.
1: هيا يا امير الصحراء
3: هيا.
0: اخيرا اخيرا لقينا جنينه فيها مكان نقعد فيه.
1: الحمد لله
0: الحمد.
1: مبسوطين يا حلوين؟
3: أوه.
1: يلا نروح البيت بقى.
5: ايه ده هو احنا لسه اتفسحنا؟
0: يلا بينا يا عصمت نشتري بالونات ملونه ونطيرها في الهوا زي زمان. يلا
3: حاتم انا عايز زحليقه.
1: تعمل ايه بالزحليقه؟ تعمل ايه يا راجل يا متصاب انت؟
3: لا عيب.
2: حاتم
1: نعم.
2: حاتم بقول لك سيبك من الزحليقه دي وتعالى نركب مراجيح وزقت.
1: عيب. تركبي مراجيح ازاي وانت لابسه الفستان ده؟
2: لا انت اركب وانا زقك.
0: الله، يوم جميل قوي يا حاتم، متشكره قوي على الفسحه دي.
1: شو كنت سبتيني انام في البيت وانتخ صفصف؟
0: حد ينتخ في العيد يا حاتم؟
1: مفروض كنا ناكل في البيت فتة باللحمة الضاني كده، كل بيوت مصر بتتغدى فتة صفصف.
0: لا تقلق، بكرة هنتغدى فتة وبالدمعة كمان.
3: حاتم.
1: نعم.
3: حاتم.
1: نعم.
3: حاتم.
1: نعم.
3: حاتم.
1: نعم.
3: عاوز اكل.
1: هو انت ابن اختي؟ ما الاكل في البيت يا عم.
2: يعني ايه الاكل في البيت؟ هو في خروجة يا ناس من غير اكل؟ انا جعان.
3: عارف
5: الاحصائيات بتقول ان لازم يعني ناكل في خروجة العيد.
0: يعني حتى مش هنجيب سندوتشات يا حاتم. كل الناس اللي حوالينا في الجنينة جايبين أكل.
1: الأكل في البيت، اللي عاوز يأكل يجيب أكل من فلوسه.
0: ملكش حق يا حاتم. لا ملكش حق خالص، كان المفروض تجيب لنا أكل.
1: صفصاف قولك إيه، اسمعي. أنا خارج الخروجة دي غصب عني. أنا ناقص حموت رقر.
0: ساتر يا رب، ايه الصريخ ده؟ يا ترى فيه ايه؟
2: الحقوا الحقوا حمود من جوه، خطف سندوتشات العيال الصغيره من الناس.
0: ياه يا دي الفضيحه، يا دي الفضيحه. اجري اجري يا قاتم، حل الموضوع ده بسرعه.
1: وحله ليه؟ ما تسيبيه تقبض عليه ونخلص منه. اهو كده بقى العيد فرحه، واجمل فرحه بجد.
0: يا سلام،
1: امال ايه ده؟ ساعدنا بيها.
4: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود،

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90.90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، تناول الجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لمسار التفاوض القائم، مستعرضا الجهود التي تطلع بها مصر لتيسير المفاوضات وتمهيد الطريق نحو اتفاق نهائي وشامل. وأكد الرئيس السيسي مجددا موقف مصر الداعية إلى تسوية سلمية لكافة الأزمات في المنطقة ورفضها القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج الشقيقة أو تهديد سلامة أراضيها، مع التشديد على أهمية التحلي بالمرونة وتفادي الحسابات الخاطئة وإتاحة الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسي. من جانبه أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره للجهود التي بذلتها مصر والأطراف الإقليمية الأخرى لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي، كما شدد على حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية مع كافة الدول العربية لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الاتصال تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم الإعراب عن التمنيات بأن يعيد الله العيد على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم شعوب المنطقة كافة بالسلام والاستقرار والرخاء. الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج. وقد تلقى الرئيس برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم له وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار. حجاج بيت الله الحرام يبدأون مع غروب شمس اليوم نفرتهم إلى مزدلفة، حيث يصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون بها حتى فجر غد الأربعاء قبل أن يعودوا إلى مشعر منى لتكملة مناسك الحج. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي بحث مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعزيز التعاون المشترك لدعم الشركات الناشئة. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يواجه نظيره التنزاني يوم الخميس المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90.90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك

0: عليك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، تناول الجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للمسار التفاوضي القائم، مستعرضا الجهود التي تطلع بها مصر لتيسير المفاوضات وتمهيد الطريق نحو اتفاق نهائي وشامل. وأكد الرئيس السيسي مجددا موقف مصر الداعي إلى تسوية سلمية لكافة أزمات المنطقة ورفضها القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج الشقيقة أو تهديد سلامة أراضيها، مع التشديد على أهمية التحلي بالمرونة وتفادي الحسابات الخاطئة وإتاحة الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسي. من جانبه أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره للجهود التي بذلتها مصر والأطراف الإقليمية الأخرى لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي، كما شدد على حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية مع كافة الدول العربية لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الاتصال تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم الإعراب عن التمنيات بأن يعيد الله العيد على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم شعوب المنطقة كافة بالسلام والاستقرار والرخاء. الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج. وقد تلقى الرئيس برقية تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم له وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار. حجاج بيت الله الحرام يبدأون مع غروب شمس اليوم نفرتهم إلى مزدلفة، حيث يصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد الأربعاء قبل أن يعودوا إلى مشعر منى لتكملة مناسك الحج. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي بحث مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعزيز التعاون المشترك لدعم الشركات الناشئة. ورياضيا، وزارة الشباب والرياضة استقبلت بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي عقب عودتها من منافسات البطولة الإفريقية المفتوحة بدولة الجزائر، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب وتحقيقه 19 ميدالية متنوعة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

لا هذا لا ترى الملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: الهدى والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر للجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، شدد الرئيس السيسي على أهمية التحلي بالمرونة وتفادي الحسابات الخاطئة وتحت الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسي. كما جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الداعي إلى تسوية سلمية لكافة أزمات المنطقة ورفضها القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج أو تهديد سلامة أراضيها. الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما بعث الرئيس السيسي بورقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، وتلقى برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة. ضيوف الرحمن بدأوا مع غروب شمس اليوم النفرة صوب مشهر مزدلفة بعد أن قضوا يومهم في رحاب مشهر عرفات، حيث أدوا الركن الأعظم من مناسك الحج. ويستعد حجاج بيت الله الحرام للمبيت في مزدلفة وأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والبدء في جمع الحصوات استعدادا لرمي الجمرات في مشعر منى تأسيا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعثة الحج المصرية أعلنت أن جميع الحجاج بخير وصحة جيدة، مؤكدة أن عملية النفرة تسير وفق الخطط الموضوعة سلفا. وأشارت البعثة إلى وجود أطقم طبية مجهزة بكافة الإمكانيات وتتابع وترافق الحجاج خطوة بخطوة في مسيرتهم نحو مزدلفة لتقديم الدعم الصحي الفوري وضمان سلامة الجميع. وزارة السياحة تابعت أداء بعثة الحج السياحي ميدانيا للإطمئنان على التزام شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج بتقديم كافة الخدمات المتعاقد عليها. وأشارت الوزارة إلى أن الأوضاع داخل المخيمات مستقرة بشكل عام، وأن الحجاج يتلقون كافة الخدمات المقررة من إقامة وإعاشة ورعاية طبية وإرشاد ديني. وأوضحت أنه ورد إلى لجان البعثة خلال يوم عرفة عدد من الملاحظات المحدودة وتم التعامل معها على وجه السرعة. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي بحث مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعزيز التعاون المشترك لدعم الشركات الناشئة. ورياضيا، وزارة الشباب والرياضة استقبلت بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي عقب عودتها من منافسات البطولة الإفريقية المفتوحة بدولة الجزائر، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب وتحقيقه 19 ميدالية متنوعة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لخوض مباراته الودية أمام روسيا بعد غد ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يضرب موعدا مع نظيره تنزانيا الخميس المقبل في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. رابطة الأندية المصرية المحترفة تحدد 25 من أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق الموسم الكروي الجديد. وأخيرا ميار شريف تصعد إلى الدور الثاني ببطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: والنعمة لدار الملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لدار الملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

وتشرح الصدور فتنتشي الأرواح باللقاء.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر للجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، شدد الرئيس السيسي على أهمية التحلي بالمرونة وتفادي الحسابات الخاطئة واتاحت الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسي. كما جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الداعي إلى تسوية سلمية لكافة أزمات المنطقة ورفضها القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج أو تهديد سلامة أراضيها. الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، وتلقى برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة. ضيوف الرحمن بدأوا مع غروب شمس اليوم النفرة صوب مشعر مزدلفة بعد أن قضوا يومهم في رحاب مشعر عرفات، حيث أدوا الركن الأعظم من مناسك الحج. ويستعد حجاج بيت الله الحرام للمبيت في مزدلفة وأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والبدء في جمع الحصوات استعدادا لرمي الجمرات في مشعر منى تأسيا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعثة الحج المصرية أعلنت أن جميع الحجاج بخير وصحة جيدة، مؤكدة أن عملية النفر تسير وفق الخطط الموضوعة سلفا. وأشارت البعثة إلى وجود أطقم طبية مجهزة بكافة الإمكانيات تتابع وترافق الحجاج خطوة بخطوة في مسيرتهم نحو مزدلفة، وذلك لتقديم الدعم الصحي الفوري وضمان سلامة الجميع. وزارة السياحة تبعت أداء بعثة الحج السياحي ميدانيا للإطمئنان على التزام شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج بتقديم كافة الخدمات المتعاقد عليها. وأشارت الوزارة إلى أن الأوضاع داخل المخيمات مستقرة بشكل عام، وأن الحجاج يتلقون كافة الخدمات المقررة من إقامة وإعاشة ورعاية طبية وإرشاد ديني. وأوضحت أنه ورد إلى لجان البعثة خلال يوم عرفة عدد من الملاحظات المحدودة وتم التعامل معها على وجه السرعة. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي بحث مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحث تعزيز التعاون المشترك لدعم الشركات الناشئة. ورياضيا، وزارة الشباب والرياضة استقبلت بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي عقب عودتها من منافسات البطولة الإفريقية المفتوحة بدولة الجزائر، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب وتحقيقه 19 ميدالية متنوعة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28. الدقيقة الأولى صوت

على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.

0: تبكيش.
1: يا ليلة العيد أنا اهتينا وجدي.
2: كل سنة وانتم طيبين، العيد فرحة على الراديو 90 90.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: سنة وانتم طيبين. العيد فرحة على الراديو 99. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر للجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، شدد الرئيس السيسي على أهمية التحلي بالمرونة وتفادي الحسابات الخاطئة وإتاحة الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسي. كما جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الداعي إلى تسوية سلمية لكافة أزمات المنطقة ورفضها القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج أو تهديد سلامة أراضيها. الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، وتلقى برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة. حجاج بيت الله الحرام بدأوا في غروب شمس اليوم 9 من ذي الحجة في التوجه إلى مشعر مزدلفة، وكان الحجاج قد أتموا الوقوف على صعيد عرفات مؤدين ركن الحج الأعظم، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية والوقائية التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في يسر وطمأنينة. بعثة الحج المصرية أعلنت أن جميع الحجاج بخير وصحة جيدة، مؤكدة أن عملية النفر تسير وفق الخطط الموضوعة سلفا. وأشارت البعثة لوجود أطقم طبية مجهزة بكافة الإمكانيات تتابع وترافق الحجاج خطوة بخطوة في مسيرتهم نحو مزدلفة، وذلك لتقديم الدعم الصحي الفوري وضمان سلامة الجميع. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو حذرت من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يتسبب في أزمة أمن غذائي عالمية. وأشارت المنظمة إلى أن فترة إغلاق المضيق ستحدد ما إذا كانت هذه الأزمة ستظل صدمة يمكن التحكم فيها، أم أنها ستتطور إلى أزمة عالمية في عامي 2026 و2027 وما بعدهما. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي بحث مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعزيز التعاون المشترك لدعم الشركات الناشئة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لخوض مباراته الودية أمام روسيا بعد غد ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم.

0: كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة على الراديو 90.9.
1: أتدري لفرحتي كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. عيد أضحى سعيد. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لخوض مباراته الودية أمام روسيا بعد غد ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. مرموش وحمزة عبد الكريم ينضمان لمعسكر منتخب مصر. منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يضرب موعدا مع نظيره التنزاني الخميس المقبل في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. رابطة الأندية المصرية المحترفة تحدد 25 من أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق الموسم الكروي الجديد. هاري كين لاعب بايرن ميونخ يفوز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لموسم 2025-2026.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

أخوة. كل أخوة برا وجوة، كل فرح وهنا وزغري، فرق وهنو.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر للجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، شدد الرئيس السيسي على أهمية التحلي بالمرونة وتفادي الحسابات الخاطئة وإتاحة الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسي. كما جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الداعي إلى تسوية سلمية لكافة أزمات المنطقة ورفضها القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج أو تهديد سلامة أراضيها. الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، وتلقى برقية تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه التهنئة للشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيده على شعب مصر والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. حجاج بيت الله الحرام استقروا مساء اليوم في مشعر مزدلفة بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، ووسط أجواء إيمانية وتنظيم متكامل لتيسير تنقلات الحشود. وأدى الحجاج عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بدأوا في التقاط الجمرات استعدادا لاستكمال مناسك الحج. ومن المقرر أن يبيت ضيوف الرحمن هذه الليلة في مزدلفة قبل التوجه إلى مشعر منى عقب صلاة فجر يوم غد أول أيام عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي. الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن أتمت استعداداتها في مشعر مزدلفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عقب نفرتهم من صعيد عرفات، وذلك ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى توفير أعلى مستويات الراحة والسلامة للحجاج خلال أدائهم مناسكهم. وشهد المشعر تجهيز مساحات واسعة لاستيعاب الحشود مع تهيئة مواقع المبيت ومرافق الخدمات العامة لضمان توفير بيئة آمنة للحجاج. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد غدا اجتماعا نادرا لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي لمناقشة الملف الإيراني وموضوعات أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية والقضايا الداخلية. اقتصاديا، وزارة السياحة والأثار أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة طوال أجازة العيد لمتابعة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بجانب استقبال أي ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين المصريين أو السائحين الأجانب والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لخوض مباراته الودية أمام روسيا بعد غد ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: على الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

0: سنة وانتم طيبين. العيد فرحة على الراديو 99.9.
1: نزلوا عاد معتجرا ملعين الدمع من كسرًا.

0: أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء
0: مع مازن سامي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر للمسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة. الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. استقرار حجاج بيت الله الحرام في مزدلفة بعد الوقوف بعرفات. بعثة الحج المصرية تؤكد نجاح نفرة الحجاج المصريين من عرفات إلى المزدلفة وسط تيسيرات كبيرة. استشهاد 7 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة. لجنة من السياحة لتكثيف عمل المرور والتفتيش على المنشآت الفندقية خلال عيد الأضحى. وأخيرا المنتخب الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لودية روسيا بمشاركة مرموش وحمزة عبد الكريم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: خلال اتصال هاتفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد لنظيره الإيراني دعم مصر للمسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة. الرئيس السيسي يجدد رفض مصر لأي اعتداء على سيادة دول الخليج. الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى. استقرار حجاج بيت الله الحرام في مزدلفة بعد الوقوف بعرفات. بعثة الحج المصرية تؤكد نجاح نفرة الحجاج المصريين من عرفات إلى المزدلفة وسط تيسيرات كبيرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف عملياته ويسيطر على مناطق استراتيجية بجنوب لبنان. 22 شهيدا ومصابا في غارات لقوات الاحتلال على بلدة البرج الشمالي بلبنان. لجنة من السياحة لتكثيف أعمال المرور والتفتيش على المنشآت الفندقية خلال عيد الأضحى. وأخيرا، المنتخب الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لودية روسيا بمشاركة مرموش وحمزة عبد الكريم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: عيد الأضحى سعيد على الرقم 90 90. كل سنة وانتم طيبين.

0: الفرحة يا جمال ولسان تيمين
1: على الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

0: الفرحة
1: يا سلام.
0: كل سنة وانت طيب.
2: على الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

وجوه كله اخوه بره وجوه كله فرح وهنا وزغاريه فرق وهنو

لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستكفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حيلتي.